النفس مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دورة مغلقة، ظهرية مغلقة، والنشاج مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيتا الشمال سالك بروكين سالك زاطرة تواجد المستوطنين يرجى الحذر، طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر، حوارة سالك بوابات حوارة سالك طريق 17 سالك دوار يتمام،